0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق.

0: إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناءه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: تعرف انت انت ما تعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

beni.

0: الليل صفه سحر وجمال والروح هناها في الليالي.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهد عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

إطلاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز

0: استراتيجياتي والسياسه في واشنطن ان المبادره تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقه والكهرباء والسكك الحديديه ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطه وصل اقليميه. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

انا بعشقك، انا كلي لك، انا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الامر لك طول الحياه، الماضي لك وبكره لك وبعده لك، انا في سهادي وفي منامي بندهك وبسالك، بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات

العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال.

0: بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية، وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون: لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن، أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهد عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثة

ثلاثا علامنا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الخدود وزرار المناكب. صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب.

وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحبل ودي.

وعاد. أنا أنا أنا أنا أنا أنا حبلي ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: 转。قبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس اني قالت كم تئن واجبتها هذا انين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع الريحان خوف

Thank you.

0: بلغ القضاء وكتبوا لكم ما فينا من غير مدعين وبرر عليه جيدا الله
1: قلت الجيل
0: غريب كمان القرنين تكرمالا يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي، اتذكر قلبي ايوه هو

إن هبتنا لا إشراك بالله لأنني في

أشراك بالله لأنني

عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء يا بوكتم مسرك على شرح اللفادي جودي يا بو

يا بوك ثم سواك على شرح الأفاد يجول. لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر أصيلا يا Thank you.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بهواك خالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضيات عيال نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضيات يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا يابا للناس بالعام عيدين يابا للناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يصادق على اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان

مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 من حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبينت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري، مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون، لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال

0: اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهدن عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونيا، مشيرا إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يشكل أساسا لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من الثقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

اتفاق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية. صادق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة مع المملكة العربية السعودية الخاصة بحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية السبت نص القرار الرئاسي الذي ينص على إعفاء حاملي هذه الجوازات من متطلبات التأشيرة لدخول أراضي البلدين أو العبور أو الإقامة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال كل 180 يوما. وكانت الاتفاقية قد وقعت في أيار الماضي خلال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي في أنقرة. أردوغان: سنطلق برنامجا وطنيا لمحو الأمية بمجال الذكاء الاصطناعي. أعلن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت إطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي يستهدف مختلف الفئات العمرية في أنحاء تركيا. وأوضح أردوغان خلال مشاركته في قمة الذكاء الاصطناعي في إسطنبول أن بلاده من الدول التي أدركت مبكرا التحول التكنولوجي وعملت على صياغة سياساتها وإجراءاتها بما يواكب هذه التطورات. وأشار إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الصناعات الدفاعية وتوظيفها في مجالات أخرى وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى تدريب 5 ملايين مواطن خلال عامين.

وزارة الأشغال السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبحثان تطوير السكن البديل ودعم عودة النازحين. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السبت 13 حزيران الخطوات التنفيذية لتطوير السكن البديل وتأمين متطلبات الاستقرار بما يسهم في تسريع عودة النازحين واللاجئين. وأكد عبد الرزاق أهمية العمل ضمن حملة صفر مخيمات مع التركيز على إعادة تخطيط مواقع المخيمات والتوسع في مشاريع الإسكان للحد من التوسع العشوائي وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، كما شدد على أهمية معالجة المشاريع الإسكانية المتعثرة وتعزيز التعاون مع المفوضية لتأمين الدعم

اللوجستي اللازم لاستكمالها، فيما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية عاجلة لتحديد أولويات المشاريع المشتركة وآليات تنفيذها.

0: وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أبرز مطلوبي ميليشيا اللجان الشعبية. أعلنت وزارة الداخلية السورية السبت إلقاء القبض على رأفة أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين في محافظة درعا لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا اللجان الشعبية التابعة للنظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورطه في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للنظام المخلوع آنذاك. وبيّنت أن الموقوف عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق وفيق الناصر، كما تعاون مع فرع المخابرات الجوية حيث كان يسلم مطلوبين للأجهزة الأمنية ويبتز ذويهم ماليا مقابل وعود كاذبة بالإفراج عنهم. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص. قناطري مبادرة البحار الأربعة تعيد رسم دور سوريا الإقليمي اقتصاديا. أكد القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن مبادرة البحار الأربعة تمثل رؤية لإعادة توظيف الموقع الجغرافي لسوريا في خدمة التنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وأوضح قناطري خلال فعالية نظمها معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسة في واشنطن أن المبادرة تقوم على تعزيز الترابط بين الدول عبر شبكات الطاقة والكهرباء والسكك الحديدية ووسائل الاتصال، بما يعيد لسوريا دورها كنقطة وصل إقليمية. وأشار إلى وجود مشاريع للتعاون مع العراق في مجالات الطاقة والنقل، منها دراسة إعادة تشغيل خط كركوك بانياس واستمرار مشاريع الربط الكهربائي ونقل الطاقة، مؤكدا أن سوريا تعمل على ترسيخ دورها الاقتصادي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة. عون لبنان أمام استحقاق مصيري، إما دولة تحتكر السلاح أو الارتهان للميليشيات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت إن لبنان أمام استحقاق مصيري، إما أن يجمع أبناؤه على دولة تحتكر السلاح وتصون المواطن أو أن يبقى رهين منطق الميليشيات. وجاءت تصريحات عون في الذكرى 48 لاغتيال الوزير اللبناني الأسبق طوني سليمان فرنجية ورفاقه فيما عرف بمجزرة إهد عام 1978. وأكد عون أن الوحدة الوطنية ضرورة وجودية، مشددا على أهمية قيام دولة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع اللبنانيين. باكستان تتوقع إتمام الاتفاق الأمريكي الإيراني خلال 24 ساعة. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال الساعات 24 المقبلة. وأوضح شريف في تدوينة نشرها عبر منصة إكس أن باكستان تواصل استعداداتها لتوقيع الاتفاق إلكترونياً، مشيراً إلى عقد محادثات فنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل، كما أعرب عن شكره لواشنطن وطهران على استمرار التزامهما بالمفاوضات، مؤكداً أن الاتفاق المرتقب يشكل أساساً لسلام دائم بين البلدين. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولاً أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزورار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول.

التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه، ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بياناً بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع.

الشرع تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أردوغان قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبرغواي وأستراليا.

فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك الأهسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري.

رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين السعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا.

عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026، أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات.

0: تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط مشاركة عربية واسعة تضم عدداً من المنتخبات في مختلف المجموعات، وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق، في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف، بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي.

أربت بدفع الحرب حتى رأيتها، عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغ

للمصاعب إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب أصابت سراتا ملء غر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب مستمعين الكرام الحرب وسيلة لغاية فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا مستمعينا أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها ونسأل الله إن كتب علينا حرب

0: أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: راديو صدى الفرات، خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول.

0: البقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه، ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبرغواي وأستراليا. زيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك لاهيسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك لاهيسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك لاهيسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك لاهيسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك لاهيسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026 أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات. وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة، لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد،
وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون منه.

من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير.

حب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه، ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك لاهسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك الأهسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية.

سوريا، وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026، أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات. وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق، في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت أسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة، لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف.
وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48

0: 40 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

طرابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي طرابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوة. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل ديكتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجل 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيريف يتوج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992، كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد سنة في السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه. ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك الأهسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار

0: أشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026، أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات. وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق، في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف، بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

رئيسة بلدية غازي عنتاب تدعو لإحياء خط الحجاز وتعزيز التعاون مع سوريا.

دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين الثلاثاء 9 حزيران إلى إحياء سكة حديد خط الحجاز التاريخي وتعزيز التعاون مع سوريا. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح قمة الأناضول لاقتصادات المدن بولاية غازي عنتاب بتنظيم من وكالة الأناضول وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا. وقالت شاهين في كلمتها إن هناك فرصا مهمة جدا في العلاقات التجارية مع سوريا يجب الاستفادة منها، وأضافت يجب إعادة إحياء سكة حديد الحجاز التي أنشأها السلطان عبد الحميد. ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر. وتطرقت شاهين إلى الحرب في سوريا مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية هناك، وأكدت أن الحروب التجارية مستمرة يوميا، وانتقدت الموقف الأمريكي من الأحداث في غزة قائلة إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وفي ختام كلمتها شكرت شاهين وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز مشيدة بدور الوكالة الإعلامية.

من جهته قال والي غازي عنتاب كمال تشبر في كلمته بالفعالية إن ازدهار محافظة حلب انعكس تاريخيا على الولاية التركية، مشددا على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب وتعزيز التعاون بين البلدين. وأعرب تشبر عن اعتقاده بأن القمة ستكون سببا في كثير من مجالات التعاون المشترك، وأضاف السوريون يعني نحن ونحن يعني السوريين، هذه هي الأخوة، وربما هذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين بقية الدول. وأكد على ضرورة بناء مستقبل العلاقات بين البلدين على هذه المشاعر وعلى الواقعية والأخوة والصداقة والتاريخ والثقافة والإرث المشترك، وأردف كلما أشرق نجم حلب أشرق معه نجم غازي عنتاب، علينا أن نكون كتفا إلى كتف وأن نبقى معا. وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المشتركة مع سوريا في إطار قانون الأخوة، وأنه يريد لحلب ما يريده تماما لغازي عنتاب.

وقال نائب محافظ حلب محمود شحادة في كلمة ألقاها في الفعالية: إن بلاده وتركيا تجمعهما شراكة استراتيجية، معربا عن تطلعاته لجذب الاستثمار. وشدد شحادة في كلمته على أهمية صياغة تفاهمات اقتصادية جديدة، مضيفا: ما يجمعنا اليوم ليس فقط استعادة روابط الماضي، بل بناء شراكة استراتيجية لتحديات المستقبل. كما شدد على البعد الأمني والتنموي للمنطقة، معتبرا أن الازدهار للمدن الحدودية يشكل ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة. وفي ختام كلمته توجه شحادة بالشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث الاقتصادي بالقول: أتوجه بالشكر لوكالة الأناضول وولاية غازي عنتاب، ونعرب عن تطلعنا أن تسهم هذه القمة في جذب الاستثمار. وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران، واستمرت ليوم واحد في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه. ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. زيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك لاهيسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك لاهيسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026 أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات. وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق، في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف، بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروب.

بي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي. تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا، فيوشك أن نبقى بغير قلوب. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب. وكل قريب الدار لابد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لابد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب. سقى منزلا بين العقيق وواقم، إلى كل أطم بالحجاز ولوب. أجش هزيم الرعد دان ربابه، يجود بسقيا شمأل وجنوب. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيب. أزوار بيت الله مروا بيثرب، لحاجة متبول الفؤاد كئيب. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها، بلطم خدود أو بشق جيوب. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا، على جلب للحادثات جليب. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي. به سقم أعيا المداوين علمه، سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها، نأت وبنات الدهر ذات خطوب. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي. على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم، لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم
وقد حيل بينكم وبيني.

عصيبي وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه. ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك الأهسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك الأهسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944. وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026 أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة

0: الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب، وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات. وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق، في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف، بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء شمال مقدونيا في إسطنبول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان رئيس وزراء شمال مقدونيا هريستيان ميكوسكي أمس السبت في مدينة إسطنبول، وجرى اللقاء بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام في مكتب الرئاسة بقصر دولما بهجه. ولم تصدر الرئاسة التركية حتى الآن بيانا بشأن القضايا التي تناولها الاجتماع. الشرع: تكاتف السوريين أساس المرحلة المقبلة لإعادة بناء سوريا. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن تكاتف السوريين في المرحلة المقبلة يشكل الأساس لإعادة بناء سوريا، مشددا على ضرورة مواصلة روح التعاون التي سادت خلال مرحلة الثورة لتحقيق أهداف البناء والتنمية. وخلال لقائه وفدا من وجهاء وأعيان ريف دمشق أمس السبت، أعلن الشرع عن مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية للموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية وتضم مركزا للتدريب المهني وتأهيل الكوادر المتخصصة. وأشار إلى أن منطقة سقبة مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع سياحية واستثمارية أخرى في ريف دمشق، مؤكدا أن البلاد ما زالت بحاجة إلى العمل المشترك والصبر لتجاوز التحديات واستكمال مسيرة البناء. كما تناول الشرع ملف الحدود مع لبنان، موضحا أن ترسيم الحدود ليس من أولويات المرحلة الحالية، نافيا الشائعات المتداولة بشأن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، ومؤكدا أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. أردوغان: قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخبهم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن قلوب الأتراك ستخفق دعما لمنتخب بلادهم مع انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وقال أردوغان في رسالة دعم موجهة إلى اللاعبين من خلال مقطع مصور أمس السبت: إن الشعب التركي بأكمله يقف خلف المنتخب، معبرا عن أمله في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى ذكرى المركز الثالث في مونديال 2002. وقد انتهت أولى مواجهات المنتخب التركي في مشواره في كأس العالم 2026 بخسارة أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد في افتتاح منافسة المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبرغواي وأستراليا. فيدان يشارك في افتتاح معرض عن تهجير أتراك لاهسكا في إسطنبول. شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس السبت في افتتاح معرض بإسطنبول يسلط الضوء على تهجير أتراك الأهلية.

0: إسكا من موطنهم التاريخي في جورجيا عام 1944، وأقيم المعرض تحت عنوان أتراك الأهسكا على خطى التهجير المفقود بمساهمة وزارة الخارجية التركية وبالتنسيق مع الاتحاد العالمي لأتراك الأهسكا في مركز أتاتورك الثقافي بإسطنبول. ويهدف المعرض إلى التعريف بمعاناة أتراك الأهسكا وإبراز قضيتهم وتعزيز الوعي الوطني والدولي بها، على أن يستمر استقبال الزوار حتى 27 من حزيران الجاري. رسالة خطية من وزير الخارجية السوري إلى غوتيريش يسلمها علبي. سلم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وجرى تسليم الرسالة خلال لقاء عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السورية. وأكد علبي خلال اللقاء حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. الشيباني: ثورة البناء بدأت بمشاركة السوريين في الداخل والخارج. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات من المعاناة والتضحيات. وأوضح الشيباني في مقطع مصور نشرته وزارة الخارجية السورية أمس السبت أن ما تشهده البلاد اليوم هو ثمرة صمود السوريين وتضحياتهم، داعيا أبناء الجاليات السورية إلى المساهمة في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حضور سوريا دوليا وتطوير مؤسساتها وخدماتها، لافتا إلى أن افتتاح القنصلية السورية في غازي عنتاب يهدف إلى توسيع الخدمات القنصلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين في جنوب تركيا. عنجراني والصالح يؤكدان على تكامل الأدوار الحكومية في مسارات التعافي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة التحديات وتعزيز مسارات التعافي، ولا سيما في ملفات الاستجابة الطارئة. وخلال جلسة حوارية جمعته بوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على هامش معرض بيلدكس 2026، أوضح عنجراني أن ملف الأنقاض يعد من أبرز التحديات التي تتطلب تضافر الجهود الوطنية لإزالتها وإعادة تدويرها. من جانبه أكد الصالح أن معرض بيلدكس يشكل منصة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الإعمار والتعافي، مشيرا إلى أن النقاشات تناولت آليات مواجهة الكوارث وتعزيز التنسيق المشترك، إضافة إلى الجهود الرامية لإزالة الأنقاض وتحقيق رؤية سوريا بلا مخيمات. تعادل مهم لقطر والمغرب وبداية غير موفقة للمنتخب التركي في كأس العالم. تعادل تتواصل منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط مشاركة عربية واسعة تضم عددا من المنتخبات في مختلف المجموعات، وشهدت المباريات الأولى نتائج متفاوتة، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بتعادل قوي أمام البرازيل بهدف لكل فريق في مباراة قدم خلالها الطرفان أداء متوازنا، فيما فازت أسكتلندا على هايتي بهدف وحيد في المجموعة ذاتها. وافتتحت قطر مشوارها في المجموعة الثانية بتعادل إيجابي أمام سويسرا بهدف لهدف بعد مباراة متوازنة حسمها التعادل في اللحظات الأخيرة، لتخرج قطر بنقطة مهمة في بداية المشوار، فيما تعادل منتخب البوسنة والهرسك وكندا في المجموعة ذاتها بنتيجة هدف لهدف. وفي المجموعة الرابعة خسر المنتخب التركي أمام أستراليا بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته، فيما فازت الولايات المتحدة على باراغواي في المجموعة ذاتها بأربعة أهداف لهدف. وتقام النسخة الحالية من المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. نتمنى للمنتخب التركي الفوز في مبارياته القادمة، وللمنتخبات العربية تحقيق نتائج إيجابية في البطولة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير صالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة

الفقيد، وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراكي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالة البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالة إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات.

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات، ولا سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

بأقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع

الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول، حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير. وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

الاكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني يا بنفسك.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان

تقديمه واجب العزاء، وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسمبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطا الله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطا الله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بيرقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير. وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية.

0: الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. We'll be right back. بالأقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطلة البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطلة إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بالأقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير. في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة.

رئيسة بلدية غازي عنتاب تدعو لإحياء خط الحجاز وتعزيز التعاون مع سوريا.

دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين الثلاثاء 9 حزيران إلى إحياء سكة حديد خط الحجاز التاريخي وتعزيز التعاون مع سوريا. جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح قمة الأناضول لاقتصادات المدن بولاية غازي عنتاب بتنظيم من وكالة الأناضول وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا. وقالت شاهين في كلمتها إن هناك فرص

مهمة جدا في العلاقات التجارية مع سوريا يجب الاستفادة منها. وأضافت: يجب إعادة إحياء سكة حديد الحجاز التي أنشأها السلطان عبد الحميد. ويعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908، وامتد بطول نحو 1322 كيلو مترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلو متر. وتطرقت شاهين إلى الحرب في سوريا، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية هناك، وأكدت أن الحروب التجارية مستمرة يوميا، وانتقدت الموقف الأمريكي من الأحداث في غزة قائلة: إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وفي ختام كلمتها شكرت شاهين وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز، مشيدة بدور الوكالة الإعلامية.

من جهته قال والي غازي عنتاب كمال تشبر في كلمته بالفعالية إن ازدهار محافظة حلب انعكس تاريخيا على الولاية التركية، مشددا على ضرورة الوقوف جنبا إلى جنب وتعزيز التعاون بين البلدين. وأعرب تشبر عن اعتقاده بأن القمة ستكون سببا في كثير من مجالات التعاون المشترك، وأضاف السوريون يعني نحن ونحن يعني السوريين، هذه هي الأخوة، وربما هذا هو الفرق الأساسي بيننا وبين بقية الدول. وأكد على ضرورة بناء مستقبل العلاقات بين البلدين على هذه المشاعر وعلى الواقعية والأخوة والصداقة والتاريخ والثقافة والإرث المشترك، وأردف كلما أشرق نجم حلب أشرق معه نجم غازي عنتاب، علينا أن نكون كتفا إلى كتف وأن نبقى معا. وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المشتركة مع سوريا في إطار قانون الأخوة، وأنه يريد لحلب ما يريده تماما لغازي عنتاب.

وقال نائب محافظ حلب محمود شحادة في كلمة ألقاها في الفعالية: إن بلاده وتركيا تجمعهما شراكة استراتيجية، معربا عن تطلعاته لجذب الاستثمار. وشدد شحادة في كلمته على أهمية صياغة تفاهمات اقتصادية جديدة، مضيفا: ما يجمعنا اليوم ليس فقط استعادة روابط الماضي، بل بناء شراكة استراتيجية لتحديات المستقبل. كما شدد على البعد الأمني والتنموي للمنطقة، معتبرا أن الازدهار للمدن الحدودية يشكل ركيزة للاستقرار والتنمية المستدامة. وفي ختام كلمته توجه شحادة بالشكر والتقدير للقائمين على هذا الحدث الاقتصادي بالقول: أتوجه بالشكر لوكالة الأناضول وولاية غازي عنتاب، ونعرب عن تطلعنا أن تسهم هذه القمة في جذب الاستثمار. وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران، واستمرت ليوم واحد في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراكي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري.

الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات، سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بيرقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول، حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير. وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات،
إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف.

0: سيطرة المخدرات وتعذيب المدنيين، وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد الرابع عشر من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه

وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه، وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب.

بي أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي. وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي. به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي فقولوا لها قولي لفوز تعطفي. على جسد لا روح فيه سليبي خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي فرشوا على وجهي أفق من بليتي. يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريبي. فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطلة البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطلة إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات، سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بيرقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول، حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب
بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتر.

0: في المدينة ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكراً، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد.

ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين أو ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلاً. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب ويعالج المغذيات القادمة من الطعام ويخزن الطاقة ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهر

أثرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين.

0: الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراكي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بيرقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تفوز على بلغاريا في دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. حقق منتخب تركيا للكرة الطائرة للسيدات فوزا على نظيره البلغاري بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ضمن منافسات المرحلة الأولى من بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026. وجاء اللقاء في إطار الجولة الرابعة من البطولة، حيث تمكن المنتخب التركي من تحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة بعد أداء قوي أمام منتخب سيدات بلغاريا للكرة الطائرة. وبهذا الفوز يعزز المنتخب التركي موقعه في جدول المنافسة مع استمرار مشواره في البطولة الدولية.

ترابزونسبور يتعاقد مع مالينوفسكي وبشكطاش يعين إيطاليانو مدربا للفريق. أعلن نادي ترابزونسبور الجمعة 5 حزيران تعاقده مع الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جنوى. ويملك لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عاما خبرة دولية واسعة، إذ خاض 70 مباراة مع منتخب أوكرانيا وشارك في 3 نسخ من بطولة أمم أوروبا. وفي سياق متصل، أعلن نادي بشكطاش 6 حزيران تعيين المدرب الإيطالي فينشينزو إيطاليانو مديرا فنيا للفريق حتى صيف عام 2028 خلفا للمدرب سيرجين يالتشين. ويأتي التعاقد مع إيطاليانو بعد تجاربه التدريبية الناجحة في الدوري الإيطالي وأبرزها مع فريقي فيورنتينا وبولونيا.

خسر منتخب تونس لكرة القدم أمام مضيفه منتخب بلجيكا لكرة القدم 5 أهداف دون رد السبت 6 حزيران على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026. وافتتح لياندرو تروسارد التسجيل لبلجيكا في 28 قبل أن يضيف شارل دي كيتيلار الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني. وتعقدت مهمة المنتخب التونسي بعد طرد إسماعيل الغربي في 62 ليستغل أصحاب الأرض النقص العددي ويسجل 3 أهداف إضافية عبر كيفين دي بروين ودودي لوكي باكيو ونيكولا راسكين. وتعد المباراة الأخيرة للمنتخبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

زيفيري فيو توج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في التنس للمرة الأولى في مسيرته. توج اللاعب الألماني ألكسندر زيفريف المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد السابع من حزيران، محققا أول لقب له في بطولات الجراند سلام. وجاء التتويج بعد فوزه في النهائي على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و17 دقيقة على ملعب فيليب شاتري في رولان غاروس. وجاء هذا اللقب بعد مشوار صعب في المباراة النهائية، حيث تبادل اللاعبان السيطرة على مجريات اللقاء قبل أن يحسمه زيفيريف في المجموعة الخامسة. وبهذا الإنجاز يحقق زيفيريف أول ألقابه الكبرى بعد سنوات من الوصول إلى نهائيات سابقة دون تتويج. الروسية ميرا أندريفا تحرز بطولة رولان غاروس للتنس للمرة الأولى.

أحرزت اللاعبة الروسية ميرا أندريفا السبت 6 حزيران لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها في المباراة النهائية على البولندية مايا تشوالانيسكا بمجموعتين دون رد. وحسمت أندريفا البالغة من العمر 19 عاما والمصنفة 8 عالميا المباراة بنتيجة 3-6 و2-6 خلال 1:22 على ملعب فيليب شاتريه في باريس. وبهذا الإنجاز أصبحت اللاعبة الروسية أصغر بطلة في منافسات فردي السيدات برولان جاروس منذ تتويج الصربية مونيكا سيليش باللقب عام 1992. كما حققت ميرا أول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى.

الإيطالي كيمي أنتونيلي يفوز بجائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1. توج السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي الأحد 7 حزيران بلقب جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، محققا فوزه 5 هذا الموسم. وجاء السباق ضمن الجولة 6 من البطولة العالمية، حيث انطلق أنتونيلي من المركز الأول قبل أن يشهد السباق توقفا طويلا عقب حادث تصادم أدى إلى رفع العلم الأحمر وخروج سائق فيراري شارل لوكلير. وبعد استئناف السباق في حلبة موناكو، نجح السائق الإيطالي في الحفاظ على صدارته ليصبح أصغر فائز بسباق موناكو في تاريخ الفورمولا 1، وحل البريطاني لويس هاملتون ثانيا، فيما جاء إسحاق حجار ثالثا في سباق شهد انسحاب عدد من السائقين البارزين. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراكي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. Thank you. بالأقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز

0: الاستقلال الرقمي داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا

بي فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم وأرعاكم في مشهدي ومغيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه ترحلكم عنه وذاك مذيبي، وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

لجنة في حطيم، مريمكم منكم ومريمنا، عيني عيني. نفجنا فحطيب منكم ومريمنا، عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا، عين تودك لا عل تشاهدك عيسى. يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى، عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى، حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم ومريمنا

Jason.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، ناداها من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانت؟

تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو، يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، تسلى به يا بك جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو، قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا أبا، عيسى نطق بالمهد عزرا ولا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراكي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة، معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بيرقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير. وشدد على أهمية

0: تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإن يك حال الناس بيني وبينكم فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي،

مفجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي. ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي؟ ألا أيها الباكون من ألم الهوى، أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي. كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي. أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي. وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي. سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي. أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي. إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي. فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيبي. تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريبي. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي.
فإن قال أهلي ما الذي جئتم به؟ وقد يحسن التعليل كل أريب، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب. وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيب، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطلة البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطلة إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 14 من حزيران في دمشق مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني مع وفد وزاري رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. وشارك في اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين السوري والأردني، حيث جرى بحث سبل تنفيذ مخرجات المجلس وتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد والنقل والطاقة والطيران المدني. ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين ودعم جهود التعافي والتنمية والتكامل المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني قد استقبل في وقت سابق الأحد في مطار دمشق الدولي وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وضم الوفد وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين. وتجسد الزيارة حرص دمشق وعمان على تطوير آليات التنسيق في مختلف المجالات سيما قطاعات النقل والطاقة والتجارة والمياه بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. بالأقدار يدعو لتحالف إنساني للتضامن التكنولوجي. دعا رئيس مجلس إدارة شركة بايكر التركية سلجوق بيرقدار أمس السبت إلى تأسيس تحالف إنساني للتضامن التكنولوجي يقوم على مشاركة التكنولوجيا المتقدمة مع الشعوب الصديقة والشقيقة والمظلومة. وخلال مشاركته في قمة تركيا للذكاء الاصطناعي بإسطنبول حذر بيرقدار من مخاطر احتكار التكنولوجيا والبيانات، مؤكدا أن التكنولوجيا يجب أن تبقى في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة للهيمنة أو التدمير، وشدد على أهمية تطوير منظومات تقنية وبرمجيات مفتوحة المصدر وتعزيز الاستقلال الرقمي، داعيا إلى تعاون دولي يحد من الاحتكارات التكنولوجية العالمية. الداخلية السورية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط 800,000 حبة كبتاجون بالتنسيق مع العراق. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران تفكيك شبكة دولية لتهريب المواد المخدرة بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في محافظتي حمص ودير الزور. وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الشبكة وضبط نحو 800,000 حبة من مخدر الكبتاجون، إضافة إلى 60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس مستوى متقدما من التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي بين

0: بين سوريا والعراق، وأسهمت في توجيه ضربة مؤثرة لشبكات التهريب الدولية والحد من أنشطتها. القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لارتكابه جرائم حرب إبان حكم النظام البائد. أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 14 من حزيران إلقاء القبض على عبد الإله إسماعيل الحمد بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة إبان حكم النظام البائد. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات أثبتت توليه قيادة تشكيل عسكري ضمن ميليشيا لواء القدس ومشاركته في عمليات عسكرية بعدة محافظات، إضافة إلى إدارة مقار أمنية متورطة بجرائم الخطف وتجارة المخدرات وتعذيب المدنيين. وأكدت أن عملية التوقيف جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة تمهيدا لإحالته إلى القضاء واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. جرحى بانفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب. أصيب شخصان الأحد 14 من حزيران جراء انفجار قنبلة داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع قرب دوار السنتري في المدينة، ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المشافي لتلقي العلاج. وانتشرت قوى الأمن الداخلي في موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة

وطول نحيبي أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي.

كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط، أو تكن بنسيبي أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريب، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوب، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوب، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيب، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوب، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليب، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوب، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب، إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه وإن نحن نادينا فغير مجيب، تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب، فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوب، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوب، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة ألا إنها لو تعلمون طبيبي، وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر واجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي، فإن قال أهلي ما الذي جئتم به وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب، وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة
حليف صفيح مطبق وكثيب، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يعزي محافظ كركوك بوفاة والده. قدم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأحد 14 من حزيران تعازيه إلى محافظ مدينة كركوك العراقية محمد سمعان آغا بوفاة والده سمعان كنان آغا. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع محافظ كركوك تزامنا مع زيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشات زورلو إلى أسرة الفقيد. وأعرب أردوغان عن تمنياته لعائلة الفقيد بالصبر والسلوان داعيا له بالرحمة، فيما شكرت والدة محافظ كركوك هيفاء آغا أردوغان على تقديمه واجب العزاء. وكان جثمان سمعان كنان آغا قد نقل جوا من أنقرة إلى كركوك بعد وفاته، فيما شهدت مراسم التشييع في مطار أسنبوغا بالعاصمة التركية حضور عدد من النواب الأتراك ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية. طفلة فلسطينية تتسلم جائزة من أردوغان وتتمسك بالعودة إلى غزة. تسلمت الطفلة الفلسطينية ريناد عطالله البالغة من العمر 12 عاما الأحد 14 من حزيران جائزة فلسطين الخاصة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان خلال حفل توزيع جوائز الهلال الأحمر التركي في أنقرة. وقالت عطالله إن الجائزة تمثل أملا لأهالي غزة معربة عن تطلعها إلى وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع، ومؤكدة تمسكها بالعودة إلى غزة يوما ما. واشتهرت الطفلة الفلسطينية عبر مقاطع مصورة وثقت فيها معاناة سكان القطاع في ظل الحرب ونقص الغذاء والمساعدات. وزارة الخارجية السورية تبحث مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني.